محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم رب هذا البلد وضعفنا قومه إنك الأكبر. صف صفوفكم فإن تصمي تصمي من تمام الصلاة. Teruskan saf, dapatkan saf, dan sila penuhkan ruang-ruang saf yang kosong di hadapan. Alhamdulillah, إن صلاتي وسكنا محياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والسلام الطيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وبارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن من عباد قبل وفضل من شركات المساعدة.
0: السلام عليكم.

0: الله الله الحمد لله لا ولم يكن الشريك ولا يقوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ولقنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام ورفع راية الإسلام على العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah solat fardu Jumaat yang telah pun diimamkan oleh Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Beningah. Dan sebentar tadi kita telah bersama-sama mengikuti khutbah Jumaat yang bertajuk Peranan Masjid dan Surau dalam Masyarakat yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Dan semoga segala pengisian dan peringatan yang disampaikan melalui khutbah pada hari ini dapat kita hayati, seterusnya dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Dan beberapa pengajaran yang boleh diambil melalui khutbah pada hari ini, antaranya masjid merupakan pusat ibadah utama, pusat penyebaran ilmu agama dan pusat pembangunan sosial bagi umat Islam. Dan seterusnya, masjid hendaklah dijadikan sebagai pusat mesra kanak-kanak, remaja, wanita dan golongan kelainan upaya OKU agar kecintaan mereka terhadapnya dapat dipupuk sejak awal. Dan yang ketiga, pengimarahan masjid memerlukan kerjasama yang erat antara jawatan kuasa masjid dan semua lapisan masyarakat agar ia dapat berfungsi dengan lebih menyeluruh dan juga berkesan. Baik, para pendengar sekalian, dengan ini berakhirlah siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang kami bawakan langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Bagi pihak duta ini bertugas Muhammad Zulfikar Muhammad dan Muhammad Azizi Ramli, dan saya Jasmi Faisal Muda mengucapkan terima kasih atas kesudian anda bersama kami sepanjang siaran langsung khutbah Jumaat hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita kembali semula ke kaunti utama Pahang FM bersama rakan setugas. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan tugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi, tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh. Anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد